نمكيني كل مالي بين حبي بريدي نمكيني بكجي بين بحبالي خلقي دستي بكجي بين درفالي خلقي.

0: ويلو ويلو باب القلق صواني
1: قهدارن عزيز دمالي وكوچهي دبازاران وپاركان لهر داري وهر قابي بزماني خوبا خبر بكنون وخونان ببينن زماني مهر تشتيميه زماني مهيلن وحبونا